نسينا يا رقل الوران كلو أزن الجام يغني أغدق لو هاتني ريني بدل سجدو.